زبرت قامت بعد ما قررنا قبر زوجي ميقرت رونيك وقبرونا كريس ومايكل كله خشمان مخبة مشمويتون الزمارة مشمها الرمسن شينو

أي زمرتها مدخوري لمن قم أسري شن زمارة مشنيا إيفن أغاسي تيلي مارة ألا بيتي لخ لا لخ أنا يبخنو أجوخا كامباني هل بات بوز ديان إيوة من خاتو دي تخيطة ودي تامشل منتا مرقاتي أي مويلة زمارة خازق هر مارة لخ لخ خو ما صارت لخ إيقا مسكينة لو ضاي مري لا أدخل مارة أي لخ يعني تمميلا رب سباي الزماريات الزماريات طوليات وول كاب أنا خشل الزماريات الزماريات طوليات وول كاب هل بتبشق على شوبا قدمة سيمي فاينال بتطالي تيمة أرجنتين وإنجلاند قد لك أخا من بتقارن كفاينال بتطول من سبين إذا قدانتنا مشموية هدية أختو غماني تم مارا بتقارم أنا تيم دي إيوة برازيل ترقل له بلطلة إنا قد لقا خام دنة تيمة لنا تيم دي ترمت لا أرجنتين ولا إنجلاند بخشوتي إنجلاند إلى تيمة شماشة ديفيد جوارغس قد لقا تتقارم بتطول قا فاينل مش مخل مارتن ياقو

شبت تورا مارن وهاوا قاداها اتقمنا مخلاتها انا كما خدي مارا قد طرخ الشاخ انت شو وصر وشمشانة وشمشانة وشمشانة هديك شوقنا ان انا مارنا تتمديت تملبن مقرونا قد يخن هاوا ان هدية ويدالي سيدني وقرب دانا بتعمل هاوا قا شعو من قدمة وهالخوشي بتبتايره

فكل دان تينا زوخة جواردية عشبتا انتي لجونن بس ما خدنا ويان جو أدسه هول عهزمتا فكل زوجة تينا طليبة وجواره إلى عشبتا.

بس لما نشيتون قد ما طولتها خلال انتا سيمي فاينل بالأرجنتين وإنجلاند قام خبانت إنجلاند قد لقادي يوخن وكوت قارن بالطول من فاينل من تيم سبين

بتازخل هاوا سبكتنا زمريا ثرابنا اديونا بتمقرون قطوها هاوا قا اديوم اديو يا درغ الشاخنوت يا شواصر ويوما كل شمشانة قدمة قدمة مويدة قدمة خمشوشي با درغ الشاخنوت تمانصر يوما مطرانة ولا مطرانة إلا يطندخ دخ باشكونا قاطون دولو إذا بيدنا خمشي بخمشي ودرغ الشاخنوت إلا تمانصر يوم طروتا يوم طروتا يوم روتا إلى خمسة جوما مطرة يوم تشبتة شوي خمسة جوم مطرة ودرجة شاخين تات ما نصر يوم تخشيبة يوم كل شمشة أيوانا مخلتها ودرجة شاخين تات إتشاسر تروشيبة مدري يوم شمشانا كل درجة شاخين تات إتشاسر وخارثة لوشيبة درجة شاخين تات ما نصر ويوم كل أيوانا

خاكل خيان مديت بغداد و بريشايت ارشيت الدورة اي زمرتا مقروالة قالو خن زمارة فرانك خاكل خن شمانا مخبة شيتت البو اتشم و شوي خا البو اتشم و شوي خا دينار عراقي و بدا برقولة دولار امريكان اي و تلا دولار و تلاي سنت اي شيتت البو اتشم و شوي خا استريشتا بيرخت بيرخت اسرة قد عهشيتا طيارة قامتها بتبرخة من مطار سيدني أوخاتا هلبت أي طيارة إلى دماستك يعني برخة مخة من سيدني قا كوينزلاند وخرتها من بر خير خمبر من لنا مرة متيومي إني قير خد خدسر طيارة قامتها بتبرخة قا نيوزيلاند أي إلى قا مختمري تجربة بتودي وخرتها قشيت بتايلة بتباتخ مطار أوفشلي قا أطروات خينة

از خلما خبانت اتنابل یان رادیات هد تین شوری طرس اقامت ها ایو بی ام دبلیو پشلا طرستا شیت الپو اتشمو اسری شوا خرطا بیتایل اودی شیت الپو اتشمو اسرا خرطا ای اتنابل رابی مخبنا کدیرک الى پشلا اقامت طرستا شیت الپو اتشمو شواصر خرطة مرسيدس ألبو آي بش أتختمين كله ألبو 88 إشتا وخرطة بتارة فولفو شيتت ألبو أتشمو سري شوا شيفرليت ألبو أتشمو خدسر فورد ألبو أتشمو طلا آي بش أتختمين كله وخرطة بتاعي لا نيسان ألبو أتشمو تلايخا وخرطة برمنا بتاعي لا روز رويس ألبو أتشمو أربا خرطة رينوت ألبو أتشمو وطي ألفا تمو تماني خا ألفا تماني مو تماني خا مخلطها فوكس واجن بتاعها ألفا تمو تلاي تمانية تويوتا ألفا تمو تلاي خمسة بنتلي ألفا تمو تشاسر أي أي بخارتها بنتلي ألفا تمو تشاسر أنا أخشي مخزوينة كستي غزق مش بخا من زمارياتي مهنياني قد تخن شمانو مخبه وخطب ديرك من خرسان من مخبرياتي

0: شما خب متمکر خلاخت شه الیزابت اوشانا یعنی بخیر لقم دوغن شما شه جیمز بخیره بخیره این لبس گردی بخیر دوغن او بگیت ها امسی قهول للا ان خزیتون دخی طار شقه بشینا ایه شما شه قبول خشینا خرزت قال سیدنی عزیزا
1: میاقا منو اسلام آلوخ
0: رابا بشینا
1: أنا مريد تخيشة أثرة هنا هلا هلا خد
0: لا بياشة أربي 8 ساعة أطو 5 دقيقة و 3 شهر إيه كيف شبي أنا روطة بخير طالع
1: أختي من 5 شهر خلنا بهالبد مخبريات دين قد شاوعة أخو شبتي لبيتايا بوالي تشسر داها يخد شاوعة قصة طلطة قدمتا يو كترو مرعياتي بتهم رازة طلبانة قديشة يو أمرض مرزايا وبزيق مرعيتة مريقوري سهدة نصيخة مضوي أخبت خشتا المديدة ملبقة الختمانية بياشنا أختي خمسة شوباني قداني تازي قداها باص سبب باص دوقة خمشي جلاتي ألبي خمشي جلاتي اتلقى الختمانية قبل دخرانة مطمئن بطولتا قديش تبش قال هذا شوبا من اسم ثمانية هل يرخد هتلا يخا بيرخا أهبت هويا هلبت باص ميالون نبلالون هدنا طلعي مالك مخوبتون عزيتون يتلاخون آها شاوع خرايلي مكتبيتون شمانوخون من سبب خرطة أنا همون خمشا شوبانة بيعشنا أختي خواص بتآزة وبزي ما الضوي خير خد خدسر قخشت الخسبيرتشول سفرة روحانية لبقرايو مرعيتة مرقريز بمديتة رشخيتها مديتة وولنغتن آها بشقل شوبة خايا خد خدسر شو وصر بيار خد خدسر هل مخلطة تلتسر بخدسر هل شو وصر بخدسر قاربايمان آنيت مخوبنا آزي قبل دخلان مري وريس وقمدية تولينغتون شمان أخر مكتبي دون يوم أخذت إيه تهلا شغالنا شمانه مثل بيطي دون يختخد السلالة بياشنا هل بات من يختش قيل أنا قد أسكول هولوديز كل بابو ستاديز ويلفان بشيخايا من برخة شاو أخينا كل بداري أن أكتبيديز إني ليلفان بشيخايا وإني لجمعتها مكتابة قديشة ويوز جروب خشاو عكينا بيتايا كل بداري حيا دايت يقرأ
0: من قم آزد شماشا خمن طوليات خلانة إلى قدم تجلد إلى بالأرجنتين وإنجلاند آتي من دين يود
1: دزوتا أنا جرمان طبتر أنا مشجع جرمانين
0: هري شهادة السيم عزيزة
1: دزوتا أم خايخ قدو واترت أسترناي كل إنجستاين أتلني قاربية إنا هلا أرجنتين بشي المخوبة يطن بخشان شماش داويت مشجع إنجلنتين بخشاون
0: أنا هر أو خبرة مري هذي خدشا مغضرت أموتي كله خل أرجنتين يطن عون تيمة إنجلند وبريشات ليفربولي
1: إسخان ليفربول بداين مخبان ليفربول أخشي بطلع بخمان تيتا قدية وليطد عمي هالبد
0: قلتها لقلتها
1: أنا بخشاون وفرنسا دي بقرماوة أنفورشن صاد خمشة قيمة إنا سبين طولة ومختمري good luck وأنا هموني من يعني بيوم prediction قد بخشان all the way to Spain
0: بخشاتي خينا خام دن تيم بتقارن طول من سبين قابو مخ قفاينل
1: قفاينل لنا وبعدين طالي طلعوا أربعة من فرنسا
0: good luck قد الطارة
1: good luck وخد good luck شما شدارت
0: رابا سباي شام ماني وشما شا جيمس توما من مخوتة أمر مرزايا طوانا شما شا بوشم شينا
1: يقرأ منو بسيمة رابا أزيتون عثرة وداريتون بسلامة موريتون دانات بسيمة آتن ناشد بيتها ويتنهي وقد خازق لغني مبداريتون لخا محل بات تاريخة أفردين بسيمة لي شطي تاريخة أفردين تاما ومطيتون شلاما خبا هاي كل ابني أمتنتين بخاية تاما وبهي وقد خازق لغن غربا دانا
0: بسيمة رابا قريتوخن
1: بوش بشانها بابا
0: مريم لخمشينة شماشة جيمس توما من مخطة أمرض مرزية طوانا

دانتينا كلهم زيوخ جوارديا أهشبتا مش ملخن ده هزمرتا بقالة مهني أنا بسامصليو وبخيلت على هتخ خادويات الشاري قباتت كل خام نوخن ومن دي خينا حكمة نيو ساوث ويلز مضوية استري غدانتينا وادا ريجستريشن دي يطخ أسقى هالشوام موتمنية موهل البادولار مضوية من استريخاب شوى اي او يوم السوداني استريخاب شوى الى برده دي بتمبصري اما دولار من ريجستريشن انتي لما امر قطوس انتي لأطشمة بتهوية 8 يما سو مضوين استريخاب شوى حكومة نيو ساوث ويلز مبصري اما دولار قد انتي نوادا ريجستريشن اطمابيلة خامنة اطمابيل دي لبراق اير 8 بس فاي أزخام من زمانيات مهنيانة بقالة مهنيانة وانبضايتون أهزا مارا مانيلة

بس ما قام قدانت قم قاريلا هدية بتدوس إلى زمارة ولسن إيشا هل بتطلقها قال رابا سودانا دام تليفون يرديا يا خدقيقة أنتين تم مغبورا هدية التلفون الموبايل هلون لي برسد دنهم زوما جو راديو خرطة بالدارن من نوخن

ثم هنيانتا هل بتمش مال خون زمارة ولسان إيشا أزخ مش مخل خامن زمارية ثم هنيانا بسي دي خارة زمارة ألبرت منصر شامل خون عوضت بقارت أور آشر رمسن شين رمسن

لبت مخيلك لا خابت منه فرطه بتشامط جام وججام بين صديق من لبها فرتلانا من خد أكلف بجراشك جياما من خد أكلف بجراشك جياما.

0: Shaman Mugibbe, Madame Badarichal Praskalan, Itli Mukra David or Danny Mini, Kha Bukhara Tilo Telephone Katan, U Mukurta Jano Bukuraket, Dahi Kamsitun control or Ditun and Nashik at Burkhatna, Eaton Kha control at Veta, Kutkab Khaled Gano Krachetni.
1: It shop ayo dakhla yani samazoda ila gu seso like u awan lap ila khisha tama lap ila 2.2 kilometers full lap u mas od pilgat lap ila 1.5 kilometers so kut khayaz el level di yani
0: ana parmana lit la la qar mat kha
1: la kut khay mata ay yatat sark lap ila yari mata dalu dale la
0: la shakli kofi khat kha
1: mandi jamakh ku sharayta u jamakh kharatan same spot خازق يوضعله من تامه يازخ شادخه كوفي سو يعني يا كنتخه ليفل دغانيله كنتخه اوت بايرخت لقامه ما صرخت لقامه اوت بايجاوج اوت بايرخت خدش سلو يعني اتل مجاق كنتخه اوت منديت بايله
0: اديا ان بيوت بيوتن خزيتون القامه كماشن اديا دوريني مجر بغزايتون اكلا بديو خن الدور خطا قد أنا دزيت تاني أنا رابع خدي من عشولة فيديوتون أنا قلت لك أخنوخن نبليتون القامة يا لجيلا ميتون اللوي دالة لأختي جمران ومن شو تعي بيات أتخم من ديانا لازم من غا أطراي ديان جو إنش نقد عادي بتعطيني القامة متخمن تطلقون غدا كلاب مجربياتو متحصلياتو بياتو نزيتون القامة بي
1: لخ تخمونه رابع القامة يعني هلا دي تخمونه
0: يعني جيلات خشودين
1: تخمونه خشبتة شبتة يعني هلا دي بايخ يعني بايخ قروس كلاب اوريدي قروس سال خدشة تاينا يعني تاينا رابع لايمز كل شبتة تاينا خاتة ومخوبة نايمين دي وادخ خكمة اكتيفيتيز ودوالو خيومت بولينج ودوالو خيومت روك كلايمينج سو ما صار ما تيخا تويخا كوميونيتي خدمات على كوميونتي لا بس الخاطة توي غير اكتيفيتيز بس هول هدية يعني بايخ قروس بايخ بش ناشاتي وخيل دالان تاعتي رابع ناشا ما بيقار شان اخلا شوبا او ازخا شوبا بش كورتا بش تاوي شوبا قالان تاوي جامخ بس هول هدية يعني بخير دار بس بايخ تشي دخل كل داتي
0: انا يعني بدو زيت تنخ بدون خامدي الى مبسمانا بايت شركيتن جابو ان خامدي فيل خجا ادزانا شركت لي او جابو بار مو انو مندي ان انا دو زيت تن انا ان خجا بالا مسميتون بيو ازيتن القامي اختن جانن بدلن خا ووك بدلن قا مندي السونز قد بدلن ايتا ان بدلن خا شولا اتخبلاتيتون قام كلوب ديوخم تو شركه بديان قد از قد بزيزه ما كمان قا مسكينه وقا قد انا قد لازمينا يبدو ديتون لا شولا يتلوخ نتخ تخمن تو قانو خو نتخ شنو
1: مندي ودخله اتلن اتلن اوريدي اتلن اتلن اوريدي اتلن همزمته من ديفيد ويدا من سانكتوري رانرز
2: Sanctuary Runners Refugee Council Australia, Wadach Khavan Min Enne, also Wadach Cancer Council, Gassidi to serve, which we're raising money for Cancer Council.
0: And
1: a sanctuary runners in some of the refugees who are not
0: here.
1: يعني يطخ اوضه على بس ودوالا نقم خكمه شبات ودوالا خ بيكنيك ودوان خا بيكنيك ودوان خا تماني قنات تيوالو ودوان يعني شقر أخني لاش قلنا بار من أبخا بس لاش قلنا زوزة من أبخا بس جميلا بينات أخني كو ممبرز ودلان ودلان
0: زوزة دعنو خمطي
1: يا زوزة دعنان يا ودلان خاتشا خلطة ودلان خاتشا شتيتا وأنا مديانا كود خميلة خلطة دعنو جميلا سو إن هاو إن هاو سبورت من كوميونيتي توقع أنا مديانا أنا أكتيفيتيز كوفي يعني ماس خود خ باربيكيو خ بيكنيك
0: بس كده تفهم زماخن دافر أديا بيأتون فولنتي هاي ريلوخون إيت ناشقت هاي أدي مثلا خاملي دوزيت غير بقنا هل أدي أنا كماش نقد شوريتون إيت ناشقت أخنوخون بيأتون تانيتون أبيتون باسيم thank you for helping هم مشلختون إيت نتخبر سوبر إيت فولنتيز قد
2: باي تنتاني تن ثانك يو. إتن رابا كل ناس بتاعنا خشبتة أو كل شبتة the community is have to say thank you to them.
1: Yeah, باي قبل خ
3: أمرخ خمسة
1: مرات. Yeah, أمرخ أو بس يوم عين عند إتي لمن يوم قام أي كل إتلان خ ترت لارخ ويدا من دي وقدا يعني. كريتة لا بس إتي أنا رابع جناتة قدا أخني شوري لخك مخورواته أخوا.
0: يترد را الشباتي يترد شنة.
1: ترد لا يرخي.
0: لا يرخي لا تخلي. يعني خا. خش بوزود
1: بعدين. لا خلت لا يا شوري لا إيدا جورا شوري لا. إيدا جورا شوري لا. إتوالا أنا تخمن تخني رخت أخوا مو ضالة كخورواته إتوالا تخمن تيو دخل خمندي. وكد ريشيتا رخت أخوا زخوا دخوا 10 كيلومترز و. كل شيء تبش بشرب قناتي ياتيوا بخرت انطيلة يعني كنت خمارة قد أخينا وشد لنا رابع قناته ودلن ديفيد موريز لخا بايج جو إنستغرام ودل جروب وقام ودل سودانتا سرابا ناش شميلو باسا وتيلو وكل شبتا يعني لتوالا خت خمنت مطيا دائما دي بس يعني كل شابتا اتوالا سبورت وقام ودل انكارج عمد رخشك ودائما دي
0: أديا كما بقرب أيام بقرينا قد بلكت برسوب قد بغزاينا قد تخون على فيسبوك يعطيني متبص لبرسوبتون الخطة يا سبرينتين يعني بوشقو يا الخطة
2: أنا برخطة
0: الخطة قد تخون على سبرينتين أوكي قدمتها يا بليلة
2: قدمتها
0: الجلة يا الكونكريت الخطة
2: كونكريت بوس بالا
0: مية يا باور رايد
2: مية
0: 5 كيلومتر يا 10 كيلومتر
2: اسرا
0: فان ران او رايس
2: رايس داني فان ران
0: اديا ميوزيك تاليتون اغيت كرختيتون ميوزيك يو نو ميوزيك
2: ميوزيك بس لا من ناشه لا بس غوني بغاني
1: غريست تودخ ميوزيك
0: او فايفرت خلطه ديوخ مبر رخيتوت
2: انا رزق تيتا
1: داني باستا
0: اوكي داني انا قد يخلم بكره اتن رانينج او سبرينتينج
1: انا كل نفس بس 5 كيلومترز او فان ران
0: فان رانينج كل قدم طيب ليل
1: قدم
0: تاخذ قد يخ جلا يا كونكريت
1: كونكريت
0: كونكريت قد يخ 100 باور رايد
1: 100
0: قد يخ اوكي اي لافيلا اوكي اديا
3: مخلد غير بشن سكوتر اتلوخون كبخان تشلم سلون رختخ
1: ما يخلخ سبونسر خاد اتلان رامسن
2: اتلان ترولي دبنت دابو بات
0: ادي اخا بقار خارتا مقام ازاخن الدا قسمتا جبوبو يبخل ان خيال يخا بلاتا جيل قد بياناتي القامة اينا خابنا بياناتيني مو بياتون تانيتون قد امسياتي القامة لا نخبيني
1: هرمن آتي خنيت لان كو ممبرز تاما قبل قلوب شينا طرمتي خلقه كله
0: لازادي
1: آتي همزمي منا نخني خازخ خاتها هاوي ازخ يعني همزمخ منا يعرف خلقانا خازخ مودي باي جوجي باي رخطي وما تخلو من يعني من ممبرز اتلو سايم جولز اغدياي سو طرمتي خلقه كله لنخبي سورة قورة خمدي مغديانا قالن كله آتي وشاركي منن وبايخ كله آتي موري خدانا بسينا
3: دريس كود مويلة
1: سپوزکی
0: سپوزکی انا بیام و بقرم و ادیداس یا نایکی نمه بقرم خرطا خب عویتون را به بسیم هم میقره دیوید میقره دنی قد شریک لخون گیده خورز دیان اتلی هیوی قد ناشه قد مشموینه بیانه رختینه بیانه خچه هلف ماتین یا گنه یوم شبت عطیتون اشب داد عویتون گی کسولا The Assyrian Run Club Instagram گشقیتون لختن زبیت متخلا آل فیسبوک قدن پرسوپ قد بیانه خزینی ورون گیده اینستاگرام مخزیمونه یال جیل دیان مووادنه خشولا را با شب داین خزینه همیندی اتلی هیوی هر بازی آل قامر خمدی سپای عدی همیدرم باین اقسم تا همزمین بس و گیو اختن میدرم مخین زیگه اینا دوزلی لیتی تا اقسم تا ردیو قامر تا مخلط گلی مطمئن گنی لتخرنا قسم تا الپو جوابو ایل شیتت الپو اجام و ارپی شووا گیو ایران Urmi, Gumendita, U Albert Kuchi, Iva O Portuba Kuchui, Kati O Murchoto, U Halamza Bechail, Kata Viva Murchoto. Aha Jubab Diva Katana Etvali Kata Duz Jubabiva.
3: Okay, Etvalan Jubab.
0: I a Samta in a Jubab Duz Levati Avadian and at Lashabata Machletan Hachavitla Chaton Katohun in a
3: Mu Etvalan, Etva Jubabachina Hill.
0: Etva Elpo Uchomo Erpitla, Chevy, Chevy. الپو جامو اسری شوی خمشه شوی اشتا الپو جامو شوی اشتا میدرم سیدنی و تهرانی و اتفا مرن ارمی و یو اس ای و
3: اینا استرالیا ایتی انیوی
0: لا اینا دوزی تا الپو جامو ار پیشاو یو ایران ارمی و من دی تا قامتا قد پرسکال تا تورای خشل
3: را بسمه
0: ال رادیو و آلبرت کوچوی و شوریال خب بخشان دانان خمشه در کسل یا
3: احد من جو هی بیاشان خمشه سر اولیو خچه جلد شوریلان سر با امی گرازل و تویل واجبوی تا خب شبت منی دقیق من دانو دیو الگدی نو رو بسیم
0: مدرم متخلی نقطه خون قد یوم تخوشی با جمعیتا لی اویلنگ شوتا بوتا حالم دورتلا اتلی هیوی پرخت دیر خود بیتایا خجمت و اداخن این لوی لگی شو تبوتا تو دخل خدوک تخیتا این حالا بسپارون هل خد جواب دوزی تا ماتنی قد خب جواب دوزی وقت لون لمن شیتون اختن شیتن حالا لی لوی تا دوزی تا تن این حالا اختن جارو بو وقت فانه شوگی اداخلا این لفیلا قوام تا قد قوام لا قکلن دریلا گو در دوسر لبوشوران از اخوال قام
3: دوخش تا قد بیلا خارتا ما تا خجمیتا خادو که خیتا بز ما داخقا هدامن اخشی خواب آن بیاما بقرام من اطلاخون هلپ لائن اینفو لائن قد ناش بیاینا مغبوری ساد کناب شار یا ای که براختی تو ناشب تا خط دوسر شب تد من باردی و قمعی مادی اطلاخون
0: Instagram with message on Instagram.
2: I'll message.
1: Details kula matila ikel jmeta sad kma.